0: باعونا والله لا باعونا.
1: Radio Pays des Roux, localement impliqué, musicalement inspiré.

بخول يلم كوي نجي موم دفتيم باجي موم خيني مس بكل المجوي يوم تنيوم.